في الأفينا يواني أعملين أعملين أعملين كنتو فينا ماتشا وفينا نيلاكين في الأفينا ماتشا ناي في الأفينا ماتشا ناي أعملين أعملين أعملين وفينا نيلاكين كنتو فينا كويم Pelafinga kuyam nai Pelafinga kuyam nai Amulen amulen amulen Amun nani lafken